هو الحب كالموج، تكرار غبطتنا بالقديم الجديد، سريع بطيء، بريء كظبي يسابق دراجة، هادئ كخيال يرتب ألفاظه، مظلم معتم ومضيء، ولكنه لا يبالي بنا حين يصطادنا واحداً واحداً ثم يصرعنا بيد باردة. إنه قاتل.